لا اسمعتي لي العيل ولا لا كاي باسي نواي كاي باسي اه با اوريجينال اوريجينال هيا